مالا لا جدي ما انت انا ما قوبي انا مالا كم مالا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما انت انا قال يا جدي ما